سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد

0: نجيب لكل الرينج برنامج شكل الرونس بون الروندي اغيت هم كبر كيف دين لترتين سرت شي كم لك انا دي بنزير فيكو سنتر سر ترول برك ملي ورتين هلا واش كم لك انا مشال ماركت شل تي بيسر ملي ودي او حسين بلال شوبينج سنتر سر ملي ودي فهيم هول سلر سر ملي ودي اعظم شوبينج سنتر سر ملي ودي هلا واش نور سمر ها بتقدين سرت شي دي كان دورون دي تول سر ملي ودي كان بها انا ملي بدل نو سو بالكل قال كول السلام عليكم مرت شارب
1: السلام
0: عليكم هلو হ্যালো ওই হয়ে ঢের আছো তোমার না ইউ জাহান মানা ঢের আছো তা বেহাদা মানা বিলকুল প্রোগ্রাম সে কালে কিমনে উকি কালে কিমনে কেন কাটিনো ঢের জো তো মাজরা ধুড়ি চাই তো বিলকুল সুমর হাত তো সে ওয়েটিং ওকে নো বিলকুল বেদা সিউ কেন কাল কাট কেন কি